0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Pasopagasu, ilana deri, iliti is, eto da da fuu. Pasopagasu, ilana deri, iliti is, eto da da fuu. أسوب الزيق أرض اسمها دو تقامي دينين وربرغبتو بها دوكايو ولا دو أسوب كسوب